0: إقدام المطار لرصد الأحوال الجوية وضع في مطار حول الأرض في شهر أغسطس عام 1960 وفاق كل التوقعات التي تقدمها.
1: Happy.